Alhamdulillah hamdan katsiran kama mab. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irgham liman jahada bihi wa kafar. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu rasuluhu sayyidul insi wal khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasabat aynun bi nadhar wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ittaqullaha mastata'tum laqad faza al muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa sallaka bikum ayyuhal mu'minun haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'anil khulafa'i ar-rashidin alladhina qadda bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Uthman ibn Affan wa sayyidina Ali ibn Abi Thalib radiyallahu anhum wa 'an sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa 'an sayyidi ashabi nabiy ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأنما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويطع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا فضله يعظكم ولذكر الله العظيم لأكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وليسرك اليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.